أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة البيل للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: سلام الله عليكم وطاب صباحكم بكل خير. من مركز أخبار ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم جولة إخبارية أولى وفي عناوينها: حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات. دخول قافلتي مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة. والسعودية تعلن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: حياكم الله وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال دبي 8 أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات. وقال سموه: أعلننا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال دبي 8 لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية، هذا معنى دبي 8 وهذه الثقافة صنعت تجربة دبي التنموية. ونكرم سنويا الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسدها بالأفعال والنتائج. بحث معالي الدكتور ثاني زيودي وزير التجارة الخارجية خلال لقاء عقد في سنغافورة مع غان كيم يونغ نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التجارة وتان سي لانغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة لشؤون الطاقة والصناعة في جمهورية سنغافورة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الصحة النفسية فعاليات شهر الصحة النفسية في أكتوبر الجاري تحت شعار معا أقوى وعي يدعم ومجتمع يحتضن، وذلك تزامنا مع عام الأسرة. الدكتورة نور ماجد المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية بما يتيح إيصال رسالتنا إلى مختلف فئات المجتمع في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمواقع المجتمعية. ويركز البرنامج هذا العام على دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر ومساندة أفرادها مع إتاحة المجال للمرضى وأسرهم لمشاركة تجاربهم بما يسهم في ترسيخ الحوار حول الصحة الصحة النفسية وتعزيز فهم احتياجاتها. ونوجه رسالة إلى كل فرد لنجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً من حياتنا اليومية، ولنمنح من حولنا مساحة آمنة للحديث دون أحكام، ولنشجع على طلب الدعم عند الحاجة. معاً نمضي نحو مجتمع أكثر وعياً تكون فيه الصحة النفسية مسؤولية مشتركة وأولوية للجميع.
4: نشرة أخبار الصباح الأولى مستمرة.
6: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتا مساعدات إنسانية إماراتية تضمان 20 شاحنة محملة ب 259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3، وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشام 3 منذ انطلاقها 14,519 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 137,241 طنا من المساعدات الإنسانية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس الأحد. وأضافت الهيئة أنه قد تم بشكل فوري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها. كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد، وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. إلى شأن آخر، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. هذا ودانت الحركة تهديدات كاتس، وطالبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. هذا وقال ترامب في منشور له أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فورا. في أخبار العالم أيضا، فقد 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط النيبال أمس جارفة معها منازل كما أعلنت السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة المئات. إلى المكسيك، حيث حثت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمبوم السكان على طول ساحل المحيط الهادي في البلاد على البقاء في منازلهم مع اقتراب الإعصار القوي سامون من الساحل الغربي الأوسط للمكسيك، مما يهدد برياح مدمرة وموجات عاصفة خطيرة وفيضانات قد تكون قاتلة. ختاما في أخبار الصباح، أعلنت تركيا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان في شهر نيسان أبريل الماضي. وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية. أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
6: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

0: How was the weekend كريم؟ الأخبار كلها عندك.
1: شيء خرافي. ويكند للتاريخ.
0: حبينا التغطية اللي كانت على السوشيال ميديا.
1: محمد حمائي وكل الناس زعلانة إنه ما اخترتها عشان أصور لهم الفيديو.
0: يا حبيت الفيديو كتير كان حلو عجب.
1: لقطة وهي عاملة زوم آخر شيء عرفتي دخلت بدق محمد.
0: وهي شكلها آخر صف أصلاً آخر يعني.
1: أنا رايح هناك مستقصد يعني اللي قاعدين ورانا عارف يعيشوا يبي شوي الفيديو. فاول ما عملته وانا ماشي وانا ضمت عليه جوالات قلت لا يا جماعه ركبت على بس
0: فهمت الموضوع غلط. اذا مو عارفين عن شو عم نحكي, كريم عمل شغله كتير حلوه بحفل الفنان محمد حمائي اللي كان بابو ظبي خلال الويك اند. روحوا هلا عنا على السوشيال ميديا @العربيه 99 اف ام وشوفوا كريم شو عمل. على فكره نزلنا فيديوهات كتير حلوه بالويك اند كمان. نزلنا فيديو مع رضا الوهابي واحنا عم نشوف مين اشطر واحد فينا بصب الشاي المغربي.
1: وانا زحلقت في
0: النتيجه فيديوهات. كانت واضحه طبعا يعني والنتيجه حنتركها لكم انتم قرروا. وأنا وكريم هذا الأسبوع مبلشين يعني بمشاعر التحدي.
1: Let's go.
0: Yeah.
1: أول شيء اللي يسمعنا مو متابع صفحة العربية 99 على إنستغرام ترى فايتك الكثير لازم تسمعنا تتابعنا. ما في أي كلام لأنه فيها تذاكر للهضبة.
0: عمرو دياب يوم 7 نوفمبر خلص 3 أسابيع تقريبا بتفصلنا عن الحفل المنتظر بإمارة دبي بكوكاكولا أرينا تحديدا. ومثل ما الناس عرفت بأنه كل أسبوع بيكون في عنا تذاكر, لكن هالمرة التذاكر رح تكون عنا على السوشيال ميديا. أوكي كريم رح نشرح لهم تفاصيل أكثر, وكمان نتمنى لطلاب المدارس يعني بجوز هلأ اليوم نحس في فرق شوي بالشوارع لأنه في كتير مدارس بإمارة دبي بلشت إجازتها منتصف الفصل الأول. إذا تعرف ارجع عيدها.
1: منتصف الفصل الأول.
0: برافو عليك. يعني تخيل صار لهم شهر ونص مداومين. ضايلهم شهر ونص. والله. ما حسيناتوا شو
1: ما أدري يعني أحس بس.
0: أنا حسيت فيهم.
1: ما في شيء استووا الناس شو الإجازات اللي ورا بعضها.
0: أنا حسيت فيهم مع باك سكول. حسيت فيهم كلهم يعني الصراحة. فخليكم تابعين معنا على 404 ورقم الواتساب 0487 551 222.

0: خلينا كريم نبدأ هاللينك بأنه نعلن اسم الرابح معانا بيوم الجمعة. يوم الجمعة كان في عنا مسابقة إكسكلوسيف على الهواء، والله والناس مركزة كتير منيح. نعم. الناس اللي سمعت من الساعة 8 ولغاية الساعة 9 المساء كان في سويبر بصوتي أو بصوت كريم عم يطلع خلال هالساعة. نعم. كان المفروض تحذروا كم مرة طلع، وأهم إشي إنكم بعتين كيورد عمرو دياب لا تدخلوا معانا بالسحب وتربحوا معانا 2 تيكتس جداد لحفل الهضبة. الجواب الصح كان
1: مين اللي جابها يا ترى؟ كم كانت؟
0: والله كتير ناس جابوها، كان 3 مرات طلعت للسويبر. بس اللي ربح معنا بنقول ألف مبروك لمنى قدورة. ألف مبروك يا منى،
1: تستاهلين يا منى.
0: التيشيرت اللي انت لابسها هاي أول لبسة؟
1: هذه؟
0: ها؟
2: شلون ركزت هيبة؟
0: بحس أول مرة شفتها صح؟ أشوف أمو
2: هذه يعني من زمان. هذه اللي مخفية كانت. عفل التيشيرت اللي ضايع تحت.
0: آها.
2: فانا قاعد ادور لقيتها، قلت اوف والله انت حلو من زمان ما لبستك.
0: اوكي، مش انه اشتريتها جديد.
2: لا لا،
0: لين اللبسه اللي لابستيها هيك اي رقم مره؟
1: هذه اول مره اشوفها عليك.
0: اوكي. كتير استهلكتيها يعني. لبستي كتير قدي؟ اكتر فوق من 10 مرات؟ فوق 10 مرات. اوكي. وانا القميص الصراحة اللي لابسته يعني مش انه حللت زي ما بيقولوا كل درهم فيه.
1: أي.
0: لا، بحس اني كتير لبسته. عندك مشكلة انك تكرر اللبسة اكتر من 5 مرات؟
2: اوه، I like where this is going. حلو حلو. لا ابدا ما عندي مشكلة، بس اهم شيء وزعها شوي.
0: ايوه، انا هذا اللي بدي اسألك. يعني قدي بتترقب؟
2: شفت هذاك اللي يلعب اونو ويعرف يخلط الاوراق؟ انت لازم تصير زيه في الملابس.
0: قد ايه يعني؟
2: يعني يحاول انك لا يمسكوك بالجرم المسبوق، او ايش اسمه، الجرم المشهود.
0: الجرم المشهود.
2: لا يعني يمسكوك، لا يصيدونك يعني.
0: شهر؟
2: لا
0: لسه بدي احكي لك يعني.
2: يعني 8 ايام، 9 ايام كذا.
0: اوكي،
2: 7 ايام على الاقل، مو نفس الاسبوع اللي لبس مرتين.
0: والله مو نفس الاسبوع. والله انصدمت انه شاب عنده نفس هاي الفكره. بس انا بحس احنا البنات لانه هذا الموضوع يشكل لنا انه شوفوني فيه كيف. يعني بدهم يرجعوا؟ لا، بس بحس انه هلا لا،
2: بمدري كم الف دولار
0: اكزاكتلي مثلا
2: لبس مره واحده وين ركن؟ طيب اجروا، فكونا منكم.
0: لا هلا ليش انا فتحت الموضوع؟ يعني اذا احنا احيانا بنقعد بنفكر بموضوع اللبس انه لا ما بدي اعيده وما بدي. زندايا كانت موجوده بالباريس فاشن ويك لالفي.
2: اوكي، للوي فيتون. أيوة.
0: كانت لابسه تانك توب لونه ابيض، ولابسه جينز، وحاطه فوقيه جاكيت. هوبا، فجاه السوشيال ميديا، هذا الجاكيت احنا شايفينه من قبل،
2: صادوها،
0: لابسته من قبل،
2: مسكوها بالجرم المسبق.
0: فكانت كل كومنتات الناس سوت انه شفناها من قبل لابسه الجاكيت. وهلا اصلا ليت كثير عم بتشوف مثلا من الرويال فاميليز بانه عادي الست عم يعني الملكه او الاميره عم ترجع بتلبس الفستان مره ومرتين. فكانوا عم بيقولوا اذا الامراء والملكات عم بيعيدوا الفساتين، مين احنا عشان ما نرجع نعيد اللبسه يعني؟
2: صح.
0: فانت بتقول 8 ايام تقدر تعيد اللبسه.
2: الاميره كم قعدت عشان عشان ما نخالف الدستور يا جماعه، نمشي ورا الناس الفاهمه.
0: الاميره احذر شو بيعمل، بيرجعونا لعام 1969 بتنصيب ابصر مين لبسته. نعم. ورجعت اليوم ب 2026 عادته. اوكي، فنحن بننبهر انه سو كيوت، عرفت؟ بس انه يعني هل فعلا انه الواحد يعيد اللبسه بيعطي انديكيشن انه انت مش اب تو ديت، ولا انه انت الوضع المادي ما عم يسمح بانك تشتري لبسه ثانيه، ولا هذا الصراحه كلها خرابيط المجتمع عم يقنعنا فيها؟ مش ما عمر اللبسه حددت مين انت. واكبر دليل انه اصحاب الشركات اللي كتير كبيره واصحاب رؤوس الاموال هو تيشيرت واحد
2: زي
0: يا لونه اسود، يا لون جري، يا لون ابيض،
2: وساعه كاسيو يقول لك
0: ثانك يو ذاتس ات. هي ما بعرف اذا هي يعني زي ما بيقولوا كذبه ضحكوا فيها على الناس اللي وضعهم.
2: نعم.
0: الطبيعي. فخلينا نشوف المستمعين على 404، قد ايه بتحس انه ما عندك مشكله انك ترجع تعيد لبسه، وشو هي الفتره اللي خلالها بترجع بتعيد اللبسه مره ثانيه؟

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة
3: بيبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي، حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.
5: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
6: الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
7: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
6: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
7: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
6: والإعداد؟
7: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
8: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية،

0: استبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 29 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: خلينا نشوف رأي الناس بموضوع تكرار اللبسة ونقول صباح الخير لخضر. خضر عم بيقول تأنق لتبهر, dress to impress. dress هذا هو مبدأه اللي بيأمن فيه. ميسة عم بتقول القطع بتبلش المناسبات والطلعات المهمة, تنزل لتصير للطلعات العادية مع الأيام. صح نعم. والله هذا الحكي 100%
5: downgrade دائما الملابس ما فيها upgrade.
4: في حدا عم بيقول ما عندي مشاكل طالما نظيفة وحلوة ومرتبة, عندي قطع قاعدة 8 و9 سنين.
5: لا المده ما انفينيتي
4: بالضبط, انفينيتي انا بحس
5: لما خلاص يعني لازم
4: تلقاه
5: في المطبخ فجاه صار يمسح فيه اغراض يمسك فيه القدر
4: او خلص انه خلص يعني يعني انلبست كثير تو ماتش او ما عادت هاي الالوان اصلا ترند. في حدا عم بيقول زيد النعيمي عم بيقول صباح الخير, عادي جدا تكرار اللبس مرتين او ثلاثه بالاسبوع مع ممكن تغيير شيء بسيط. يعني مثلا اليوم لابس شيء وبكره راح البس نفس الشيء بس مع تغيير لون الحزام. واو زيد يعني
5: زيد
4: يعني شوي لحظة
5: أصبر شوي أصبر
4: مثلا
5: استهدي
4: يعني مثلا التيشيرت اليوم لونها أبيض نفس التيشيرت بكرة بترجع بتلبسها مع نفس الجينز بس بتغير الحزام أو الشوز عشان مثلا نفهم شو الموضوع.
5: بس زيد متى لحقت يعني فاهم علي يعني لسه ما نشفت يعني صح ولا لا؟
4: ما هو هون شمسها السؤال
5: شوي شمسها زيد بعدين نلبسها.
4: ما هو احزر هون كريم السؤال بعد قديه بتنغسل اللبسة مثلا الجينز. بحس الجينز من القطع اللي عادي في ناس بقولك بيقعد قديه معه ما بينغسل.
5: لا اللبسة الثانية خلاص ما فيها وعلى حسب انت وين رحت اللبسة الاولى.
4: انا لسه هيك بدي احكي
5: ايش عملت في اللبسة الاولى
4: يعني انا بناية. مثلا بحس اذا رحت مستشفى لا شعوريا لازم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء.
5: المستشفى جدا نظيفة على فكرة, هي انظف مكان ومعقم
4: مفروض بس بحس لا شعوريا ان هذا كل الميكروبات والفيروسات انت بتكون
5: فيروس معلق لميتها.
4: بس لا جينز لبستين كريم بعدين بنغسل
5: كفاية.
4: لا انا بحس والله انه قليل يعني.
5: لا بعد الثانية خلاص كذا طالع فيه أحس لا أنت لازم تنغسل
4: لازم تنغسل عشان يرجع أصلاً للكسم.
5: أيوة
4: أوكي طيب.
5: الإحساس هذا اللي هو
4: طيب خلينا نشوف كمان. في حد عم بيقول حسب المود وراحة اللبسرانية وصعوبة المكوى, في تيست اسمه الكرمشة, لو بتكرمش بسرعة اللبس أقل. صح
5: الله أنا بطلت والله. ألبس ملابس بسبب الكرمشة.
4: هذا اللينن قديه طالع موضة متعب. بس ما في زي كأنك طالع من تم الحوت وانت نازل من
5: في محل. الناس اللي تلبس يونيفورم ولا كندورة
4: يا الله. بتفضل ان الشغل يكون فيه يونيفورم؟
5: صراحة عشان افتك ممكن ايه
4: والله. بتحس انه كله
5: يعني فكة
4: طيب قلنا شو اليونيفورم اللي بيعجبك؟
5: يعني يكون شيء بسيط يعني يكون شيء شو يسمونه هذا ابو ياق
4: بولو شيرت
5: اوكي خلاص بانس عادي ما يكون جينز متبعش.
4: شو الالوان تبعت البولو اللي
5: ممكن
4: بتحبها؟
5: ممكن تكون البانس يكون لونه كحلي
4: ايوه
5: والتوب يكون لونه بيج او كحلي نفس اللون انت أوكي. تختار على حسب
4: والله جوك. حلو بس حسيت بس. تعرف شو ما حسيت شغل, حسيت لازم تشتغل بمحل الكترونيات ما بعرف
5: ايش دخل ايه لا حلوه الالوان.
4: اسمع على سيرة قديه في يونيفورمز حلوين. امبارح كنا بجميره مرسى العرب فقاعدين نستنى بالفاليه احنا, فطلع واحد هيك مره فانا وزوجي مع بعض واو ما احلى السوت تبعته.
5: اي
4: طلع مدير الفاليه
5: يا سلام.
4: اسمع اي صح دائما
5: كشخه
4: يا الله شو كشخه.
5: قبعات كمان
4: يا لا لا لا لا يعني الصراحه جميره مرسى العرب
5: نعم
4: اليونيفورمز عندهم
5: 10 على 10 انذر
4: ليفل انذر ليفل فيري نايس. ايه قول لي يونيفورمز شو التيشيرت كحلي وبنطلون
5: ما عجبك اليونيفورم حقي؟
4: حسيته عادي
5: اسمر برويكي. انت ما تصورتي الحين بنتصور انا وانت وشات جي بي تي.
4: يلا

0: قاعد يضبط الصورة على فكرة.
1: ليه؟ ليه يونيفورم؟ ليه يا كريم؟ أمال نلبس ونكشخ فين؟ هاي ما بتقولك الخروجات مش كفاية عشان نلبس اللي عندنا.
0: لا، ولا بحب ما هو ألبس هتحرق وغير. الملابس هتحرق الملابس في الدوام على فكرة. يجيك هذا الإحساس؟
1: طبعا
0: بيلبسه في الدوام.
1: بعدين بحس في لبس كتير مريحة هاي للدوام، أنا بسميها بيجامة الدوام.
0: أي.
1: تعرف اللي هو يوم تفتح الخزانة وأنا مو عارف شو بدي ألبس.
0: نعم.
1: خلص تيجي عينك على هاي اللبسة.
0: أي.
1: هي أنا عندي إياها ترينينج، لونها كحلي، اللي هو يعني خلص هي حتكتب لي أرحميني بكفي تلبسيني. بحس هاي بيجامة الدوام.
0: حاعترف لك اعتراف.
1: ايه.
0: ما حتمسكوه علي.
1: يلا قول.
0: كل ما البس تيشرتات ون بيس ولوفي وهالسواليف هذا البيجامة لانها جدا مريحة واسعة جدا.
1: اوكي.
0: ويلا البس عادي.
1: لا بس حلو هذا الستايل عليك.
0: يس.
1: جهزتوا لي؟
0: نعم.
1: شو لي اللابسة؟ شو لبستها؟ اي دكتورة، مرحبا دكتورة، كيفك؟ بس والله سو كيوت.
0: مطهرات جراثيم لانه في احد مريض عندنا هنا في الاستوديو.
1: بس بالنسبة لإشارة انه الارض عم تنشطف.
0: طيب أختي يعني فرشة الأرض عندنا، ما في أحد حيزحلك، هي تخاف علينا، تخاف علينا. شو ألبسها؟ طيب اقترحوا لي
1: شو نلبسها عن جد يعني، أو إحنا تعال نجرب إحنا كمان شو ممكن نكون عم نلبس. بس لحظة شوي سمر، ما فهمت، معلش أنتوا تقرأوا لي طقم التايجر أسرع وأسهل. لا أنت فاهمة الدنيا غلط. التايجر
0: طقم التايجر
1: هي هيك أو يعني طقم التايحر، حرف الحار.
0: لا هذه كلمة جديدة.
1: I think it tiger أصدق.
0: أوكي أسرع وأسهل ألبس وأجري. على فكرة تعرف إيش سمعت على موضوع التايجر هذولي؟
1: شو؟
0: يجلب المال وما يجلب المال؟
1: قول والله.
0: والله العظيم.
1: نفس المحفظة الحمراء التي تجذب المال.
0: أيوة. كنت أتابع بدر صالح حق إيش اللي كان يتكلم على موضوع إنه اللي قاعدين يلبسون
1: التايجر. هي عم تسأل اسأل سمر، هل جلب لك أي نوع من المال؟
0: من الثراء الفاحش ولا لا؟
1: بتحس في شغلة جابت لك ال
0: شو الكلام هذا؟ جاب لنا فقر، جاب لنا
1: الله وجعل الألف والهم.

0: تعود أكبر فعالية للرضع والأطفال والألعاب في الشرق الأوسط. تسوقوا من أكثر من 450 علامة تجارية في بيبي وكيدز إكسبو، من ضمنها بيبي شوب ومامز وورلد وسايبكس. واحصلوا على نصائح الخبراء في الأمومة والأبوة من ميدكير وأستر فارمسي وميدي كلينيك، إلى جانب 3 أيام من المرح لجميع أفراد العائلة والعروض الحصرية والهدايا. من 22 إلى 24 من أكتوبر في مركز دبي للمعارض مدينة إكسبو. احجزوا الآن على babykidsexpo.com.
1: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل التاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
2: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.

0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: شفتي خلاص انت
2: زي السكيورتي شكلنا.
1: عملنا طقم من بلاك يا جماعة, خلاص يكون هو وزير رسمي.
2: طب بس يغيروا لي لون الشيلة.
1: لا ماتشنج بلاك حلو.
2: أول مرة بلبس شيلة بلاك.
1: بلاك عمرك بلبسيها؟
2: لا
1: يلا first time for everything. شكلنا من بلاك.
2: لا أحس عن جد زي بتعرف هدول المسؤولين بالحفلات كمان.
1: أيوة أيوة.
2: اللي تحت بيكونوا عند الستيج يعني.
1: أول ما توقف اقعد, ممنوع توقف, تغطي على اللي وراك.
2: يا شو منزلها ستوري. طيب يلا بعد شوي رح تنزل ستوري ونكس. جهزوا حالكم كتير منيح, رح نلعب أنا وكريم جيم على الهواء. أنتوا الأساس رح تكونوا فيها لتربحوا بنهاية هالأسبوع 2 تيكتس لتحضروا حفل الهضبة عمرو دياب يوم 7 نوفمبر بكوكاكولا أرينا.

تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: ليه. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و 2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: وفي عناوين الصباح، حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات. الإمارات وسنغافورة تستكشفان أفاقا جديدة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية. والسعودية تعترض صاروخا في خميس مشيط وتعلن مقتل شخص وإصابة آخرين في الهجوم على مطار الملك خالد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفوزها بجائزة دبي الأفعال دبي 8 أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات. وقال سموه: أعلننا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية. هذا معنى دبي إت، وهذه الثقافة صنعت تجربة دبي التنموية. ونكرر سنويا الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسدها بالأفعال والنتائج. بحث معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية خلال لقاء عقد في سنغافورة مع غان كيم يونغ نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التجارة وتانسي لينغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة لشؤون الطاقة والصناعة في جمهورية سنغافورة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة بما يعزز التكامل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الصحة النفسية فعاليات شهر الصحة النفسية في أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار معا أقوى، وعي يدعم ومجتمع يحتضن، تزامنا مع عام الأسرة. الدكتورة نور ماجد المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعالية شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية، بما يتيح إيصال رسالتنا إلى مختلف فئات المجتمع في المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية والمواقع المجتمعية. ويركز البرنامج هذا العام على دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر ومساندة أفرادها، مع إتاحة المجال للمرضى وأسرهم لمشاركة تجاربهم، بما يسهم في ترسيخ الحوار حول الصحة النفسية وتعزيز فهم احتياجاتها. ونوجه رسالة إلى كل فرد لنجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً من حياتنا اليومية، ولنمنح من حولنا مساحة آمنة للحديث دون أحكام، ولنشجع على طلب الدعم عند الحاجة. معاً نمضي نحو مجتمع أكثر وعياً تكون فيه الصحة النفسية مسؤولية مشتركة وأولوية للجميع.
4: نشرة الصباح متواصلة.
5: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتا مساعدات إنسانية إماراتية تضمان 20 شاحنة محملة ب259 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشام منذ انطلاقها 14,519 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 137,241 طنا من المساعدات الإنسانية. إلى السعودية، حيث أعلنت وزارة الدفاع فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس الأحد. وأضافت الهيئة أنه قد تم بشكل فوري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها. كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد. وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. ودانت الحركة تهديدات كاتس وطالبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. وقال ترامب في منشور أمس أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. في أخبار العالم أيضا، فقد 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط النيبال أمس جارفة معها منازل وفق ما أعلنت السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة المئات. أعلنت تركيا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان التركي في أبريل الماضي. وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.
5: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما في أخبار هذا الصباح، طور علماء صينيون ساعة نووية حققت تشغيلا مستقرا محولين قياس الوقت فائق الدقة من انتقالات الإلكترونات داخل الذرات إلى الانتقالات داخل نواة الذرات. وتتمتع الساعات النووية في الحالة الصلبة بمزايا محتملة في التصغير والهندسة، ومن المتوقع أن تفي بمتطلبات الوقت والتردد عاليي الدقة في سيناريوهات مثل الملاحة عبر الأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء العميق. بهذا تنتهي نشرتنا الصباحية الثانية، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: يوم 24 أكتوبر بدكم تفضوا حالكم كتير منيح. ليش؟ لأنه رح نلاقيكم بياس آيلاند بالعاصمة أبو ظبي ضمن The Big Day Out اللي رجع من جديد بسيزن جديد, واحد من أحلى الأيام كريم اللي عن جد منلاقي فيه المستمعين. آخر مرة أنت كنت موجود صح؟
1: نعم.
0: بأي بارك ولا زرت كل الباركس؟
1: على فيراري وورلد, رحنا على كمان
0: سي وورلد. I think شفتك
1: نعم.
0: صح؟
1: سي وورلد أول مرة كنت أروحها.
0: يلا ما أجملها.
1: رهيبة رهيبة رهيبة. روحوا منطقة البطاريق يا جماعة,
0: ما أجملها. والفلامينغوز كمان كتير حبيت. yes. أنا الصراحة.
1: yes.
0: فبغض النظر شو كانت البارك المفضلة بالنسبة yeah. لك, هل هي فراري وورلد أبو ظبي, وورنر براذرز وورلد أبو ظبي, سي وورلد أبو ظبي, أو ياس ووتر وورلد أبو ظبي, رح تقدر بأنك تختار البارك اللي بتفضلها ضمن أكيد الكامبين اللي رح نبلشها إن شاء الله starting from next week. لنلاقيكم يوم 24 أكتوبر في جزيرة ياس ضمن The Big Day Out. yeah.

0: تو تيكتس جداد لحفل الهضبة عمرو دياب اكسكلوسيف على هو 99 العربية. الراعي الإذاعي الحصري لحفل الهضبة يوم 7 نوفمبر بيكا كوكولا أرينا, رح تكون العربية 99 مثل ما تعودتوا دائما, ورح يكون تنظيم الحفل من بوس إيفنتس. هالأسبوع كريم صراحة الجيم تبعتنا خيالية رهيبة.
1: أوكي. First of all يا جماعة جاهزين أنكم تفوزون معايا أنا بتذكرتين لحضور الهضبة؟
0: شوف أنا ما رح أحكي كتير الصراحة,
1: مش يعني لازم تتكلمي هبة, مش لازم تتكلمي. احنا قاعدين نتكلم عن الفريق الفائز, فريق كريم. نشرح لكم اللي صاير يا جماعة. قاعدين نلعب لعبة بسيطة جدا اسمها XO. اكيد لعبتوها في المدرسة لما خلاص
0: بس فيرجن عمرو دياب. هلا عم نلعب عمرو دياب XO.
1: قاعدين نلعب XO بس شوية XO مطورة يا جماعة, اللي هي خمسة حركات مو بس ثلاثة في ثلاثة. البوكسات خمسة في خمسة,
0: 25 بوكس قدامنا.
1: يس. ما حتكون أسهل شيء بالحياة. أقعد أحاول أعطيك جوك. نزلنا بوست على الانستغرام على العربية 90 نام. العربية 99.
0: مين اللي نام؟
1: اسمعي.
0: شوفوا اسمعوا, أنا قلت لكم أن أنا ما رح أحكي, بس واضح مين الفريق اللي رح يفوز.
1: لازم تختاروا مين الفريق اللي رح يفوز. فريق كريم أو فريق هبة, تكونوا من ضمن أي فريق تختارونه. واللي حيفوز في لعبة XO راح ياخذ تذكرتين لحضور عمرو دياب.
0: خلينا نحكي لكم ببساطة, أنتوا بس كم تتوقعوا مين يفوز. يعني حتتوقعوا هبة أو كريم, وإنه إحنا من فريق هبة أو فريق كريم. الإجابات والتوقعات ومع أي فريق دك تكون مش على المسجز, ديروا بالكم كتير منيح. طريقة المشاركة الوحيدة هي بكومنت على البوست اللي موجود على صفحتنا على الإنستغرام. اليوم أنا وكريم رح نعمل موف, وبكرة رح نعمل موف, وبعده رح نعمل موف, وبعديها نسكر الاشتراكات لآخر الأسبوع. رح تشوفوا تحركاتنا على السوشيال ميديا ومين اللي رح يربح, هل فريق هبة أو فريق كريم.
1: ما فيها مين هبة, ما فيها مين حيربح.
0: الله
1: فيها كريم حيربح وحيربح.
0: تو تيكتس لعمرو دياب أصلا الناس مش عم تلاقي تذاكر.
1: كتب كريم في البوست على الانستغرام قال فريق كريم هو اللي فايز. وفعلا فس لعيونك لعيونك بس, وخذ هذه التذكرتين تستاهل.
0: الله
1: بس سوينا لك اكشن كذا يعني, حبينا لعب هبة وندخلها
0: بس. بليز هذه الكاميرات عم تاخده صح, لانه نفسه بدي انزل فيديو اخر الاسبوع وهو بنفس الثقه والضحكه والبسمه يعني. اوكي انا ما رح احكي كتير
1: يعني شباب يعني.
0: اصلا شوف شوف عمرو دياب مبشر علي قال السلام عليكم.
1: أشوف
0: مو عليك علي.
1: أنا حسيت إنه يعني أوكي تمين ألف الشاشة شوي ما عاد عندك مشكلة.
0: طيب نشرح لهم شوي بإنه البوكسات موجودة قدامنا. كل واحد منا حاطط عينه على رقم, ما بعرف إذا اليوم إحنا التنين حاطين عيننا على نفس الرقم.
1: شوفي عادي أنا عادي أنا جنت المارد قوي يعني. تبين first move؟
0: إيه؟
1: تبين الفيرست موف تعمليها انت؟
0: لا نلعب حجر وورق مقص عشان تبي فير, عشان بكره مش تحملني جميله اذا ربحت اربح بجهدي.
1: قلت عليك كنت بقول انا اعطيتك اول حركه.
0: يلا
1: طيب يلا عشان نحدد الحين مين يعمل اول حركه وبعدين نلعب.
0: Exactly.
1: عشان يلحقوا اللي يسمعونا يروحوا يختاروا يا تيم هبة يا تيم كريم.
0: بي كومنت على اخر بوست نازل للهضبة عمرو دياب عندنا على صفحتنا على السوشيال ميديا @العربية 99 FM.
1: اوكي جميل.
0: يلا
1: حجر ورقة مقص نعمل على طول, مو تتاخرين.
0: وغمض عيونك.
1: احس لي انا بغمض انا الحالي.
0: لا وانا كمان. يلا لين شوفي انه احنا غمضنا. يلا 3 2 1
1: حجرة ورقة مقص.
0: انا راح ابلش.
1: انت فاتحة عينك
0: لين؟ والله العظيم مسكرة.
1: كيف عرفتي؟
0: والله فتحت. انت نمت.
1: خلاص نمت. انا اصلا من البداية كنت اقول لك تقدرين تعملين.
0: انا مع انه هذا الرقم ما بحبه ابدا, بس يعني من اول ما شايف اللعبة عندنا على السكرين بناديني. صراحة أنا رقم 13 بس عشان أشرح للناس اللي رح يكونوا من تيمي, هو المربع اللي بالنص دايركت, فرح أنا أختاره 13 وأنطلق بعدين أتشعب. فأول موف لإلي رح تكون 13 هبة.
1: 13 أنت؟
0: يس. أنت شو رح تختار؟
1: أنا رح أختار 18. أنا رح أروح 18.
0: أوكي طيب ماشي. أنا X وإنت O.
1: yes.
0: so أنا اخترت 13 وكريم 18.
1: نعم.
0: أنتوا هلأ روحوا عنا على صفحتنا على الإنستغرام @العربية 99 FM بآخر بوست XO عمرو دياب, قولوا أنتوا مع فريق كريم أو مع فريق هبة, لأنه بنهاية هالأسبوع واحد منكم بس رح يربح تذكرتين لحفل الهضبة عمرو دياب.
1: على فكرة أنت أخذت الـX. خلاص الحين اوفيشلي انت الاكس انا الاو.
0: يا بس ليش ما بحس انه لازم اتوتر انه ايش؟
1: بس انا حبيت اقول لك يعني تو هايلايت انه انت اخذتي الاكس انا اخذت الاو. اوكي
0: اوكي شو يعني كريم
1: سايكولوجي حب يا جماعه.

0: لحظة، قبل لا تشغل سيارتك تأكد أن وسائل التاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
1: تبي

0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل. في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
0: هالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 29 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: توب 5 أكثر مناطق يستأجرون فيها في دبي.
1: يا حبيت أكثر مناطق بيستأجروا فيها بدبي. ما هو المشكلة هلأ بدي أسألك مين، أجانب ولا عرب؟ لأنه بحس المناطق بشكل عام.
0: نعم بشكل عام 2026 أكثر 5 مناطق يستأجروا فيها بزنس باي في المركز الرابع.
1: شو؟
0: في 19781 رنتل كونتراكت.
1: مردف.
0: مردف مش من التوب فايف.
1: أوبس.
0: نعم مش من التوب فايف.
1: البرشة.
0: البرشة أي واحدة فيهم؟
1: برشة ساوث.
0: برشة ساوث فورث فيها 24,564 رنتل كونتراكت وهي في المركز الثالث.
1: أوه والله تفوقت.
0: نعم
1: على البزنس
0: الرابع. بسرعة بسرعة أنت.
1: المركز الأول شو في كمان؟ لا زميرة لا ما بستأجروا فيها. انترناشنال سيتي.
0: انترناشنال سيتي مش موجودة ضمن التوب فايف.
1: يه أوكي.
0: نعم.
1: شو وين في كمان الناس بال شو بما أنك قلت بشكل عام مع أنه ما بحس زي أول.
0: إيه؟
1: بس رح أحكي المارينا.
0: المارينا في المركز الخامس.
1: تخيلي
0: 16,453 رنتل كونتراكت.
1: والله استل يعني لسه في طلب عليها.
0: المركز الأول مارينة. صادم. أنا قلت ها كيف متى مش عارف.
1: طيب إذا رحنا على المارينا معناها نروح على الجي بي آر.
0: أوكي جي بي آر مش موجودة في التوب فايف. لا
1: تيكوم.
0: باقي لك المركز الأول والثاني.
1: تيكوم.
0: تيكوم مش موجودة ضمن التوب فايف.
1: طب لحظة شوي يعني خلينا من عند تيكوم قل لي يعني أنزل بنزول ولا أطلع بطلوع ولا وين أروح؟
0: في جهة يعني كأنك رايح بضبي يعني خلنا نقول
1: وين إكسبو سيتي؟ جبل علي.
0: جبل علي فيرست في المركز الثاني 24,710 رنتل كونتراكت. جبل علي قاعد يفضل
1: جبل علي I think لا كمان لأنه البالم اللي هناك كمان الصراحة. yes. أنا هذيك المرة مرقت من عندها وأنا طالع على أبو ظبي في ممر لنخلة جبل علي بخوف بتفكر في مدينة جديدة طلعت يعني. سو البالم تبع جبل علي برقم 2
0: المركز الثاني. نعم
1: جبت الثاني والثالث والرابع.
0: باقي لك الأول.
1: ضايل لي بس الأول. الأول يو.
0: صعب الأول.
1: يعني
0: أنا مش عارف. مش عارف كيف أوصف لك إياه وينه.
1: لحظة شو بدي أفكر اسمه. بمنطقة يعني البزنس باي حكيناها. إحنا عم نحكي بدبي صح؟ مش إنه أروح عند الشارقة يعني.
0: إي في دبي.
1: طيب مردف قلت لا. القصيص.
0: القصيص لا.
1: مش القصص. ديرة
0: لا.
1: مرتب الأول. أدي عدد الكونتراكتس
0: وين المكان هذا؟
1: أدي عدد أنتوا تنين مو عارفين وين المكان. قولولي أنا بقولكم شو المرتب الأول. وين
0: في المركز الأول؟ الورسان فيرست.
1: الأول ورسان. الورسان كتير قريبة على فكرة على مردف والخوانيش.
0: قريب
1: كتير قريبة. ياس ياس ياس.
0: أوكي.
1: صح
0: يعني أنا سامع فيها بس مش عارف وينها بالضبط
1: لأنه في الورسان واحد وفي الورسان بالضبط. اثنين وفي أوكي.
0: تخيلي كم عدد الكونتراكتس هناك؟
1: كم؟
0: 28,825 رنتل كونتراكت.
1: واو تفوقت يعني على سبورت سيتي وكل هدول يعني.
0: نعم
1: ورسان وان
0: إيش
1: والله انترستينج.
0: ايش في هناك في حدائق؟
1: الورسان كتير قريبة على سفاري دبي كمان. كتير هذيك المنطقة قريبة وحلو انه هي منطقة لسه الى حد ما تعتبر جديدة فمش it's not crowded. بس الصراحة فيها communities حلوة يعني عم تطلع هلأ بقوة يعني.
0: so
1: interesting والله والله.
0: يا جماعة انتوا قاعدين ضمن التوب 5 الرنتل الاماكن هذه انتوا قاعدين فيها ولا لا؟
1: انت قاعد فيهم؟
0: انا اي
1: اي اي مرتبة بزنس باي. اوكي. لا انا ما طلعت ما استغربت والله احس مردف ما شاء الله كانت ماينس 1 يعني مش بس بالمرتبة الاولى من قد ما فيها عقود اجار. انترستينج.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يومياً وأسبوعياً وشهرياً، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاماً من النجاح والتميز.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
3: حبة حبة.
4: روبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي. حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
5: حبة حبة.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل38 دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
4: بالانتقال إلى حركة الطريق على شوارع إمارة دبي خلال هاللحظات، الازدحامات المرورية مستمرة على شارع بيروت بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بغداد. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد على شارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات، وتحديدا عند مقبرة القصيص بسبب سيارة متعطلة هناك. أما الناس المتواجدة على شارع الاتحاد فرح يكون في كثافة متوقعة خلال هاللحظات بسبب الازدحامات المرورية، بالإضافة لوجود حادث مروري بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هل.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: اشوفهم كثروا فريقك يا هبة.
1: وين عم بتشوف؟
0: اشوفهم كثروا فريقك يا هبة.
1: في ناس بس سمر عم تسأل كم مرة بنقدر نصوت على بوست عمرو دياب؟ فيكي تتركي اسم هبة قد ما بدك.
0: لا نهائي عادي عيشي. بالعكس كل ما زدت الكومنتات كل ما زدت فرصتك
1: عن جد يعني.
0: اختيارك. اللي ما يعرف شو السالفة يا جماعة، قاعدين نلعب اكسو على مدى الاسبوع هذا انا وهبة. وعشان تخمنوا مين اللي راح يفوز بيننا، راح تفوزون بتذكرتين لعمرو دياب. روحوا على البوست على الانستغرام واكتبوا من الان مين اللي راح يفوز، انا ولا هبة؟ يعني واضح مين راح يفوز
1: اكيد.
0: واخر الاسبوع راح نعرف مين راح يفوز بيني وبين هبة. ومين منكم راح ياخذ التذكرتين؟ اون فرايدي لعبنا اول لعبه تقريبا، حينزل الستوري الحين اول حركه عملناها.
1: نزل اوريدي، نزل
0: الستوري على الانستغرام. ويس فيرست موف، شو رايكم فيها بكره يا جماعه؟ عجيبة. اللي يلعب معايا بكره راح يعملوا لي الحركه، هم اللي راح يختاروا الحركة.
1: راح يختاروا الحركة اللي انت بدك تعملها.
0: نعم.
1: اوكي. انت فاكر ان انا بدي اقلتك؟ لا عادي، انا بكرة انا اللي راح اختار الحركة عاد. انا فريق واثق في كل تحركاتي. يا لهوي ان شاء الله.
0: انا شفت فريق افرق هذا تعبرينا.
1: بغض النظر شو كانت النتيجة، هم معي. انا عارفة، انا عارفة، انا متأكدة يا كريم.
0: طيب بس بديت اغار من الكومنتس كلها. هبة هبة هبة هبوش فريق مين؟ بس بس يلا انا اوريكم. طيب اختاروا فريق هبة. كفو، فريق كريم ونار جنبه. يلا عادي اختاروا هبة مو مشكلة.
1: اختاروا والله الله يسعدكم.

اشتركوا بكومنت على البوست اللي موجود على صفحتنا على الانستغرام. اي طريقه رح تشاركوا فيها غير الكومنت على البوست unfortunately ما رح تقدروا تدخلوا معنا بالسحب. اوكي يلا.

0: شيكت إذا سيارتك مشمولة ضمن حملة استدعاء وثائق تاكات الهوائية إذا كنت عم بتسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز ما بين 2003 و2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار. الإصلاح مجاني ومع تغيير زيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين. مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: الثلاث.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس. كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد، وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وأدانت الحركة تهديدات كاتس وطلبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. فقد 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط نيبال أمس جارفة معها منازل وفق ما أعلنت السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بحياة المئات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قديش بتعتمدين على الاي اي يا هبه؟
1: قول لي قديه بتعتمدي على تشات جي بي تي؟ كثير بعتمد عليه،
0: كثير.
1: حتى اقول لك شو تحديدا لاي درجه، يعني انا فيما يخص موضوع الامور الطبيه والصحيه لا الصراحه ما يعني ما بعطيه كثير برايورتي، لانه بقول هبه لا ما بدك تفوتي بهذا جو الجهل. ليش؟ لانه في اطباء وفي ناس متخصصه بهذا الموضوع. ياسمين زميلتنا في اذاعه العربيه 99 مقدمه برنامج انرجي عملت عمليه جراحيه مؤخرا، حبيبتي ان شاء الله تقوم بالسلامه وترجع لنا على الهواء. فهي تقريبا صار لها عامله العمليه اسبوع، فامبارح حكت معي بتقولي لا هبه مش معقول الاوجاع اللي لساتني انه انا عم بحس فيها يعني. فبقولها تواصلتي مع الدكتور؟ تواصلت وقال لي هيك وسوي هيك. قلت له عم تشربي ينسون وبابونج؟ عم بشرب كذا كذا. عم تاخذي المسكنات والادويه اللي بيقولوا لك عنها؟ قالت لي كذا كذا. قلت له طب اسمعي ما تستغبيني، بس بدي اطلب منك طلب. سالت تشات جي بي تي، قالت لي عيب عليكي.
0: انا اللي سالته وهيك.
1: قلت لها طيب وشو قال لك؟ قالت لي بتعرفي هذا اللي بيعطيك لا حق ولا باطل. بقول له مثلا انه انا
0: يا بتموت يا انه ما فيك اي شيء.
1: انه مثلا انا موجوعه. لا لا لا لا مش لازم تسكتي على الموضوع، رحي على الاسعاف مثلا. بس انا حكيت مع الدكتور، هي بترد عليه، بس انا حكيت مع الدكتور والدكتور قال لي انه طبيعي. معناها الامور طبيعيه طيب. بس
0: على جوك يا طيب.
1: فهي قالت لي لا يعني بصراحة ما راح أخذ بكلامه ولا بشي. قالت لي يعني راح أروح على الدكتور في
0: هو
1: أقربه.
0: صح يعطيك على جو. هو المفروض يعني هو في الأخير أنا حس الذكاء الاصطناعي إحنا نافخيننا شوية. هو يعطيك المعلومات على حسب أنت إيش تحتاج. يعني بدل ما اروح ابحث في جوجل على المعلومه اساله يجيب لي المعلومه بسرعه. بس
1: اي ثينك هذا بس تشات جي بي تي، لانه انا حسب ما سمعت، انا ما جربت، بس بيقولوا بكلود وبجيميناي لا الموضوع مش هيك. يعني تشات جي بي تي
0: انا مش قادر اتركه صراحه، حسبيني وبينه علاقه وطيده. مش يقولوا لي كلود، يقول اقول لا احس لا انه لا.
1: لا لا وانا الصراحه تشات جي بي تي خلص صار يعني مثلا بكتب كلمه بيجيب لي تاريخ اولادي باي بالضبط. مستشفيات
0: بالضبط الورقه الفلانيه شيء يعني. فلان اللي شيء اللي عملناه الحين في ذكاء اصطناعي جديد او تطبيق جديد انستغرام اطلقوه اسمه موس.
1: جربت على فكره اجربه.
0: جربتي؟
1: ميوز اي ثينك اسمه
0: موس او ميوز.
1: بس ما نزل يعني على فكره، وهي شغله كتير مهمه بدهم ينتبهوا منها الناس، ممكن يكون بلدك ما نزله. فانا مثلا واحده من الناس اللي جربت انزله لا اتس نوت ذير، يو كانت داونلود ات. لا تفوت على الاب ستور بتحط ميوز AI ميتا ما بيطلع لك بالسيرش تبع الابليكيشنز. بس في كتير ناس صراحة ببلدان تانية عم بيقولوا انه it's so nice. هو I think زي كأنه personal assistant.
0: الحلو هو personal assistant، هو منتج من ميتا. يعني تربط الحساب بالفيسبوك بإنستغرام بزنس، بالإضافة لأدوات مثل كانفا، شوبيفاي، سلاك، كويك بوكس وغيرها. يعني والله تطبيقها مو سهل هذا.
1: لا مو سهل، بس احذر شو كريم الحلو فيه انه هو بيعمل لك خلص يور استراتيجي يور بلان. يعني بصير هو يستلم لك ايش البوستات اللي لازم تنزلها، الستوريز اللي لازم اتس سو نايس الصراحه.
0: هذا حلو، بس كثير من الناس قاعده تفكر انا قديش مستعد اعطيه صلاحيات.
1: قد ما انت هي تشات جي بي تي اعطيه ما تقول لي ان تشات جي بي تي مش اعطيه رقم جوازك مثلا.
0: انا مره جاي قال لي على فكره انت صح، انت اقامتك راح تنتهي فلازم لا تعمل الشيء
1: الفلاني. لا لا لا
0: اسمع لو سمحت.
1: لا بتمزح.
0: استعلويك والله.
1: لا كريم
0: والله
1: this is too much.
0: yes قال لي يعني شوفي انا مش عارف يعني انا حسيت انه يساعدني. طيب هو قال لي شيء منطقي، بس انا قعدت كذا قلت اوف هذا عارف اشياء كثيره.
1: بس لحظه شوي. لا لا لحظه
0: عارف
1: شوي.
0: عارف رقم الجواز، عارف رقم الهويه.
1: انت يو ابلود هاي الاشياء على تشات جي بي تي؟
0: yeah, I did.
1: ليه؟ ممكن اسال ليه؟
0: مش عارف.
1: طب سؤالنا للناس. لا أنا صراحة ما وصلت لمرحلتك.
0: أقول لك شيء ثاني.
1: أنا الماكسيموم مرة نزلت له صورة شخصية لإلي، مع أني بخاف شوي من هذا الموضوع. قلت له بس عمل لي الباك جراوند أبيض. لأنه كنت مش عارف وين بدي أبعتها لكلاينت أو إشي زي هيك، فبس كنت بدي الباك جراوند أبيض. بس إنه أنزل الهوية والجواز ويذكرني إنه إقامتي بدها تخلص، لا كريم كثير بخوف.
0: yes. لا أعطيتها صلاحية كثير. تعرفي يعني إيش الماكسيموم عندك إنك تعطي معلومة عنك؟
1: أنا ماكسيموم يعني بحس إنه أعطيته بس معلومات أنا شو بشتغل، أولادي حتى أولادي I don't think so بيعرف أسمائهم.
0: أوكي.
1: ما لا ما تطو يعني ما تهورت أكتر من هيك. بنحكي هذا مثلا عندي رش طلع على وجهي, اذا ما بدي احكي مع الدايركت مع الدكتوره تبعتي بصور له بس this is the maximum. بس ما عمري شاركته بورقه confidential, يعني ما عمري شاركت بصوره هويه, بصوره جواز, بصوره اقامه.
0: طيب كيف اقدر امسح هذه المعلومات؟ حد يخبرني
1: يا لا لا يا كريم
0: تعور الزياده.
1: جايز بليز قولوا لنا ما مدى علاقتكم مع تشات جي بي تي؟
0: حقي محترم على فكره, مستحيل يسرب عني معلومات. جدا جدا لطيف,
1: انت سامع شو عم بيصير؟
0: جدا لطيف. الحين بكلم لك يا اسمي.

0: لا وترتوني
1: انتو
0: يا جماعة وترتوني انتو يا جماعة ما يصير أنا الوحيد يعني اللي معطيك حياتي
1: أنت الوحيد اللي معطيك حياتك لا أنت معطيه بس هويتك وجوازك وإقامتك شو
0: اسمع أنا الناس قاعدة توترني وتقول أنك أنت تعرف عني معلومات زي أنا رسلت لك صورة جوازي وإقامتي من قبل ولا لا ألو
1: أي بطل يرد عليك
0: لا تعمل فيها مجنون ألو
2: لحظة أتأكد لك الحين
1: غير عملي حالك ما معك خبر كمان
2: راجعت محادثتنا السابقة وأيوة أنت شاركت معي ملف جواز سفرك قبل واستخدمناه عشان نتأكد من تهجئة اسمك في مستند وبالنسبة للإقامة تكلمنا عنها وعن تاريخ انتهائها بس ما أقدر أكد إذا كنت أرسلتي صورة الإقامة نفسها
1: إذا أرسلتي كمان
2: وصول أي شيء غير اللي شاركتي معي هنا
0: طيب يعني ممكن انك خلاص تتخلصي من هذه المعلومات ولا راح تظل دائما موجوده وهل فعلا بتشاركينها مع احد يعني اركن عليك ولا لا
2: بتفهم لك وخليني اتاكد لك من الخيارات المتاحه بخصوص بياناتك
1: كمان بتفهم وحدة ارصها فهي ما كملت
2: خليني اوضح لك الفرق بين حذف المحادثه وحذف الذاكره وحذف الملفات عشان كل واحد له اعداد مختلف بس راح اتاكد لك من التفاصيل
1: لحظه اتاكد
0: في كثير من التاكد
1: اسمع لحظه اتاكد اسيبهم واستخدمهم أيوة. ضدك
0: ايوه بحطهم في مكان ثاني أيوة. بحذفهم هنا في الكثير من التاكد
1: يا كثير اخذت وقت
0: انا عامل الورك ياخذ شويه وقت
1: اوكي
0: تعرف ميزه الورك
2: معك. عارفاها وفعلا تقدر تحذف المعلومات إذا حاب وهي مو بالضرورة تظل موجودة للأبد بس مهم أكون دقيقة معك أنا ما أقدر أضمن حذف كل النسخ من
1: لقد وقعت في الفخ
2: عشان تمسح أثر الجواز احذف المحادثة اللي أرسلت فيها واحذف الملف من المكتبة أو اللايبري
1: والأفضل
2: يحتاج حذف منفصل وراجع إعدادات الذاكرة عندك واحدة في أي معلومة محفوظة أو عطل الذاكرة نهائيا حذف المحادثة عادة يدخل في جدول حذف نهائي خلال حوالي 30 يوم مع استثناءات مرتبطة بالأمان والالتزام
0: أنا قاعد أكلم
1: هي هكذا تقولك والأفضل غير جواز سفرك كله
0: أصلا عادي شوف معلوماتي خذوا معلومة إيش تبغون بالكلينتون هنا
1: يا حبيبي الحس كريم مشان الله خذوا معلومات
0: خذوا يعني ايش تبغى
1: كريم بس احكي الحقيقه هلا بعد كل هذا اللي صار ما شعرت شوي بالتوتر والقلق
0: مش باين في صوتي أبداً.
1: تفضل هي محمد انا قدمت على تاشيره استراليا من خلال شات جي بي تي
0: اخذتها ولا لا يا محمد عشان انا اعرف ايش اتصرف كمان
1: رشيد بقول لك بحثت عنك على شات جي بي تي هلا بتلاقوا بعض شو لقيت يا رشيد
0: عبد الكريم بحكم
1: Is someone you are identified as a radio producer associate with العربية 99 FM لا هذا عادي
0: هذا من الموقع موجود عادي
1: مش بس هيك كمان يعني كريم هي a public figure
0: اسمع قل اعطيني رقم جوازه
1: exactly
0: قل اعطيني رقم جوازه إذا طلع رقم جوازي يا جماعة رحنا بداهية
1: يا الله يا كريم
0: رحنا بداهية
1: يا الله يا كريم
0: شوفي وصل الكسل لمرحلة ايش عشان اتأكد من اسمي بعد تلو قلت له تأكد
1: انت حل المواضيع
0: اي نسيت نفسي
1: يا كريم بس هي على فكرة جاوبتك جواب يعني توهتك ودتك على البحر ورجعتك عطشان وعملت لك البحر طحينة وكل هدول الأشياء
0: كثير.
1: وأعطتك الجواب من الآخر راح تضل المعلومات عندي
0: شوف احنا رايحين لعصر اصلا عصر الظلمات خلاص ما يمديك انت حتوكل كل امورك على شات جي بي تي فخلاص اعطي
1: تفضل محمد عبد الله شو بقول لك المكتب التأشيرات كان غالي فالصراحة رحت اقدمت على شات جي بي تي مش عارفه مين الغالي اكتر انت ولا حياتكم
0: ما هي صح انت بتروح مكتب التأشيرة بترسل لهم كل اوراقك
1: صراحة هلا هيك انك برد
0: صح
1: كمان يلا قول شو كمان
0: خلاص يعني نفس الشيء
1: شو
0: هبه الله يرضى عليك حاول انك تطمن مش عارف احس اني جبت العيد جبت واحد بجيب العيد
1: يحاول الاعياد كلها من هون لاخر من هون للسنة الجاية بديش اسمع ولا عيد عم بتجيبه اوريدي
0: بس طفي المايك عليه
3: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
7: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
8: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
9: أتملك بيت أحلامي،
10: أسوق سيارة أحلامي،
9: أطلع إجازة أحلامي،
10: وتبني مستقبل الأحلام
8: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
11: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
12: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
13: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
14: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير. هبة صالح.

0: معرض بيبي أن كيدز إكسبو دبي رح يرجع من 22 ل 24 أكتوبر بمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي بمشاركة أكثر من 450 علامة تجارية رائدة متخصصة بمستلزمات الرضع الأطفال الألعاب وكلها رح تكون تحت سقف واحد. رح يستمتعوا كريم كل الناس اللي رح يزوروا هالمعرض بورش عمل رح يقدمها خبراء متخصصين ويستفيدوا من النصائح والإرشادات الصحية اللي رح يقدمها نخبة من الأطباء. بالإضافة طبعا لا رح يكون في اكسكلوسيف ديسكاونتس وهدايا وجوائز كتير مميزه ورح يكون على مدى 3 ايام حافله بالمرح والانشطه الترفيهيه. بتقدروا بانكم تحصلوا على تذاكركم عن طريق الموقع الالكتروني babykidsexpo.com.
1: واليوم عندنا لكم مفاجاه جميله جدا يا جماعه. اليوم عندكم فرصه تفوزون معانا بعربه اطفال زينو من بيبي كير قيمتها 1399 درهم. ليتس جو
0: يا انت ما بتعرف هذا موضوع عربايه الاولاد اصلا اتس ا بادجت وبيكون احيانا يعني هم للاهل والمريحه والسعر واصلا هي يعني لما بده يجي بيبي بتحس الميزانيه اصلا تعبانه. فنحن هالاسبوع رح نساعدكم بكثير من الاشياء.
1: تعالي شيء منكم شويه يا جماعه
0: كيف ممكن يشاركوا معنا.
1: طيب يا جماعه راح نشغل لكم صوت بيبي تمام ولازم تعرفون هذا البيبي ايش فيه
0: ايش ماله. جوعان نعسان بده تغيير بالضبط شو ماله. يلا نسمع البكوي تبعته اليوم لين يلا.
1: هذا بيبي ولا نحلة؟
0: هذا بيبي. علو الصوت علو الصوت بليز.
1: هذا بيبي بالغ.
0: لا بس على فكرة انت مش عارف تجيهم هاي الفترة شايف هاي بعدين بسرعة ملو
1: غير شفتات هذا البيبي.
0: طيب اوكي
1: هذا المفروض انه هذه البكية لها شيء معين صح؟ احنا مش عارفين لا انا ولا انت هبا ايش كانت بالضبط. اعتقد انا والله ما سمعتها.
0: انا بعرف انا متخيلة بس ما رح احكي هلا. اوكي هو يا رح يكون جوعان يا نعسان يا بده تغيير صح؟
1: أنا حسيت إنه ملان.
0: لا أنا بحسها إنه نعسان.
1: نعسان؟
0: هيك بحس.
1: أوكي خبرونا أنتوا على 4024 والواتساب 0481-55-222 البيبي البالغ هذا إيش كانت مشكلته لفرصة الفوز بعربة أطفال زينو من بيبي كير قيمتها 1399 درهم.

0: رشيد فوتني البيبي نعسان وسايق بيك اب هايلوكس. يس يس
1: اسمع منصور the baby need to burp. والله تالين عم بتقول جوعان, ريتا عم بتقول نعسان البيبي, نعسان وسايق بيك اب.
0: يس
1: اتوقع معسام نعسان رشيد من مدرستك اليوم.
0: انا احس ملان بيبي ملان
1: بيبي ملان. لا
0: بيبي ملان.
1: انتوا قولوا لنا شو توقعاتكم لنشوف يا ترى مين راح يربح معنا. في شغله كتير كريم كمان حلوه بدنا نرجع نذكر فيها المستمعين, وهي تو تيكت لحفل الهضبه عمرو دياب. اذا لسه ما صوتوا مين الفريق اللي راح يربح, فريق هبه او فريق كريم, زوروا هلا صفحتنا على الانستغرام @العربيه99fm.
0: yes.
1: راح تلاقوا بوست بجيم عملناها كاستمايز لحفلة الهضبة عمرو دياب اكس او عمرو دياب.
0: نعم
1: انا وكريم اليوم بلشنا باول موف
0: الخطوة الاولى
1: عن جد. انا اكس وكريم او. اليوم رح نعمل موف اوريدي عملناها, بكره رح نعمل موف تانية, وبعده رح نعمل موف ثالثه, وبعديها نسكر باب التصويت لتكون مع اي فريق, فريق هبة او فريق كريم, لنشوف يا ترى مين رح يكون الفريق الفائز, وواحد من الناس اللي بالفريق رح يربح تذكرتين لحفل الهضبة عمرو دياب.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100 ألف درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز، 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت الحين.
1: الساعة في السوديات العربية 99 وصلت ل 9:36 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: الازدحامات المرورية بعدها مستمرة على شارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهين من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي. كمان في كثافة بعدد المركبات على شارع الاتحاد، بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
2: ودع ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: يلا نشوف البيبي ايش نحسان. تعبان زحقان.
3: في ناس بعتي فويس مسجز، حبيت يلا
4: اسمع. صافي صح؟
3: حلو.
4: البيبي عندها جاهز. طيب شو ليتك اعطيتي
3: سيف؟
4: سيف
3: طب عمر.
4: عمر هذا يعزف. هذا يعزف. مريم
3: هذا لا ما عرفت، ما قدرت اعرف اصوات البيبي، بس هم
4: يخلونا احنا نخمن.
3: احنا نخمن بس مبدئيا في حد عم بيقول مثلا البيبي هاد متعصب وعايز حاجه تخدت منه، بس والله شكله بيبي كبير من صوت البكاء. نيكول صباح الخير هبه وكريم، شكله تعبان بده ينام. في حد عم بيقول صباح الخير، اعتقد البيبي عنده مغص وعاده بيكون من الرضاعه. مريم البيبي جوعانه، كمان قرروا انها بنت.
4: بس من الصوت هذا كله جوعانه.
3: الكمبيوتر اختار ليربح معانا جائزه اليوم، بدنا نقول ألف مبروك لرشا إسماعيل. البيبي عن جد نعسان بده ينام، سو برافو برافو
4: كان
3: برافو
4: نعسان؟
3: رشا كان نعسان.
4: أوكي ملان ونعسان قريبة من بعض. أنا كنت أحس ملان شوي.
3: لا هو كان نعسان. قبل ما نختم إكسترا فايبس لا اليوم كريم، خلينا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بإنه تخيل إنك تكون يوم بالقرية العالمية ويوم تاني مليان مغامرات بدبي باركس أند ريزورتس، والأحلى كل هالتجارب تقدروا تجمعوها مع باقات ميجا الذهبية والفضية. الميجا الذهبية بتعطيكم الاختيار ما بين 8 بطاقات موسمية أو 12 تذكرة لدخول المنتزهين.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
0: تجهز، استعد ووفر مع Chemist Warehouse. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد، وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. هذا ودانت الحركة تهديدات كاتس وطلبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. أدى حريق غابات سريع الحركة في شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى قيام السلطات بإصدار أوامر إخلاء لبعض أجزاء مدينة سانتا كلاريتا، وهذا وأعلنت السلطات أن الحريق التهم 172 فدانا. ضرب زلزال قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية، استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. لولا البنات
2: يا ولا لولا البنات. وانتو جاهزين؟
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
3: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلحقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
5: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستينيتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
1: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
4: العربية 99،
5: العربية 99،
4: الموسيقى أولاً. العربية

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع توم بيرنسون وزير الخارجية في مملكة هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، كما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية مساء أمس إلى هجوم جديد. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وأدانت الحركة تهديدات كاتس وطالبت الوسطاء بإدانة هذه التهديدات واتخاذ موقف حاسم تجاهها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار وخطط الرئيس الأمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فورا. ضرب زلزال قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، فيما لم يعلن عن أي خسائر بشرية أو مادية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على Emirates Dubai 7s.com. Dubai 7s، لحظة ينتظرها الجميع.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاته.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع توم بيرنسن وزير الخارجية في مملكة هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية مقتل شخص مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما تعرض أيضا مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية إلى هجوم جديد. باشرت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم بعمليات هدم منازل 80 عائلة فلسطينية في قرية في منطقة النقب في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وقال ترامب في منشور أمس إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. لولا البنات
1: يا ولا لولا البنات. وانتوا جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على
2: ما تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemistwarehouse توفير كبير كل يوم.

يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: حبوها.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. أطلق محافظ تعز نبيل شمسان نداء وطنيا وإنسانيا عاجلا دعا فيه إلى تحرك وطني ودولي لمواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته الإنسانية وكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ 12 عاما وتأمين الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين في ظل تفاقم معاناة السكان جراء شح الغذاء والدواء والوقود. باشرت السلطات الإسرائيلية اليوم عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية الضحي بمنطقة النقب. قالت كايا كالاس مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. ذكر وزير الخارجية الألماني يوهان فايدفول اليوم أن العقوبات الأوروبية الجديدة تزيد من صعوبة استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب تايلاند منذ منتصف سبتمبر الماضي إلى 71 قتيلا وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية التايلاندية اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
3: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات ب7 مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء اليوم الميزانية العامة للاتحاد الأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة. أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. باشرت السلطات الإسرائيلية اليوم عمليات هدم منازل 80 عائلة في قرية الضحية بمنطقة النقب. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب تايلاند منذ منتصف سبتمبر الماضي إلى 71 قتيلة. أعلنت سيول اليوم أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في ظل التصاعد التوتر بين الكوريتين على خلفية انفجار لغمين أرضيين على حدودهما الشديدة التحصين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ما الحل؟

قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية، استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري،
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد ب 292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029. البحرين تشيد بجهود حرس السواحل الإماراتي في إنقاذ طاقم ناقلة نفط. الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029. طلق معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقية شكر وتقدير من معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها عن بالغ التقدير والاعتزاز بالجهود التي بذلتها مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني في دولة الإمارات في إنقاذ أفراد طاقم ناقلة نفط من جنسية آسيوية إثر اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى البحريني في البرقية بكفاءة مجموعة حرس السواحل الإماراتية وسرعة استجابتها في التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية، بما يعكس الجاهزية وكفاءة الكوادر والتزامها بحماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة البحرية. أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال دبيت أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات، وتبنيها فلسفة دبي الأفعال دبيت ثقافة مؤسسية ونهجا في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN معالي مطر الطائر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
5: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما يتحقق على أرض الواقع، وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
4: تناقض فعالية ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة غد في مركز دبي التجاري العالمي. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين طانيوس.
6: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: والبرتغازين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: انرجي اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجاً يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سعادة عبد الله الشمسي سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا الفيدرالية مع علي هدر عبرة وزير الدولة لشؤون الخارجية الإثيوبية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في أديس أبابا. وقد جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك واستعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يعكس عمق العلاقات والرباط الروابط التي تجمع البلدين وتدعم المصالح المشتركة. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. طالب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلاً لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية، في وقت يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر. امتنعت روسيا اليوم عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة. غدا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق من هذا النوع. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
4: حبة حبة.
5: بيبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
6: حبة حبة.

ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي. برئاسة محمد بن راشد مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد ب 292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029. منصور بن زايد يطلع على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وخططها المستقبلية في الذكرى 5 لتأسيسها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء الزرقاء. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لعام 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال أحمد بالهول، ويضم المجلس في عضويته كل من عوض حاضر المهيري نائبا للرئيس وتميم محمد المهيري والدكتور رياض محمد بالهول وسيف عبيد المنصوري وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029. اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى 5 لتأسيسها بحضور معالي محمد عبد الله جنيبي رئيس الهيئة ومعالي سميرة مرشد الرميثي الأمين العام وقادة الفرق في الهيئة، وقدم مسؤول القطاعات شرحا حول أبرز إنجازات الهيئة ومبادراتها الوطنية خلال الفترة الماضية التي جسدت خلالها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومبادئه، والتي تعد بوصلة لتوجيه أعمال الهيئة محليا ودوليا من خلال التركيز على استراتيجيات السرد والاتصال واستشراف المستقبل والمراسم. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال دبي أورد عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديراً لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال دبي ثقافة مؤسسية ونهجاً في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار آرين معالي مطار الطائرة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
5: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما تحقق على أرض الواقع وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة نقول ما نفعل ونفعل ما نقول وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
4: تنعقد فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة يوم غد في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
6: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرين. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
7: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

ومن تاني راجعين وبنقول مساء الخير على كل الفريوية حبايبي حبايبي حبايبي الفريوية اللي منورين في اللحظة دي على الطرقات الجميلة الهنية. أهلا بكم معايا وعود أحمد لينا جميعا إن شاء الله. وفري واي راجع مرة تانية من الساعة 5 والحد الساعة 8. بقول شعر والله كمان سقفة عشان الشعر المرتجل ده. أخباركم إيه يا شباب؟ النبي وحشين. والله عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ أخباركم إيه وفري واي ما كانش موجود؟ إن شاء الله تكون أخباركم حلوة ولكن هتبقى أحلى وأحلى أكيد وإحنا مع بعض على مدار الثلاث ساعات زي ما تعودتوا دايما من فترة طويلة جدا من بداية فري واي من الساعة 5 والحد الساعة 8. في الثلاث ساعات دول هنرجع تاني نعمل كل حاجة بنحبها وأكتر شوية، أغانينا، مواضعنا، فقراتنا، هزارنا، ضحكنا، مسابقاتنا، كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن. ودلوقتي قبل ما نبدأ مع بعض ونخش في التفاصيل لازم أقول لكم الأغنية دي. الأغنية دي إهداء لكل الفريوية، يعني عليا وأنا بشعر في اللحظة دي. اديله بقى. From the bottom of my heart. بصراحة وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هخلي فضل شاكر يغنيها لكم.

حبايبي اللي منورين على الاس ام اس وعلى الهواء وكل مكان موجود في دولة الامارات العربية المتحدة، بشكركم جدا جدا جدا على الكلام الجميل اللي انتوا بعتينه. اللي بعت لي حاجات دلوقتي على الخاص، واللي بعت لي على الواتساب، واللي بعت لي على الانستجرام، واللي بعت لي على الاس ام اس، يعني بشكركم جدا جدا. واحدة واحدة كده ايه، نحاول نقرا مع بعض الرسائل الجميلة. طبعا كل الناس اللي بعتت ميسي، مساء الفل عليكم جميعا جميعا بلا استثناء. تامر مساء الفل عليك. سمر بتقول ايوه بقى الحمد لله على السلامه، بشكرك جدا يا سمر. احمد عبد التواب، والله صوتك سعاده يا وائل، وحشنا، ربنا يخليك يا احمد، بشكرك جدا، انتوا اللي بتحققوا لي السعاده والله. عايز اقول لكم بقى ان طبعا عوده فري واي هي مش مجرد عوده وائل من الاجازه، لا، يعني ان شاء الله فري واي في الفتره اللي جايه هيكون في فقرات جديده، هيكون في حاجات حلوه، هنرجع تاني موضوع دكتور العربيه والتبس الخاصه بالسيارات، هنعمل شغل جامد قوي، والشغل ده مش هيكمل ودايما بقولها غير بيكم. ده بالاضافه طبعا للفيديوهات الحلوه اللي بنحاول ان احنا نعملها لكم على السوشيال ميديا. ولكن في الفتره اللي جايه في حاجه مهمه جدا بقى لازم تعرفوها، انا مش هقدم الشو لوحدي انيمور. تن تن تن تن تش. والله طبعا انتوا موجودين معايا، يعني ده اساسي، ولكن انضم ليا في الاجازه اللي فاتت دي صديق جديد، بقى صاحبي وحبيبي. هو كان من زمان صاحبي وحبيبي وقدوه وعلمني حاجات كتير جدا، ولكن انضم ليا اكتر وقرب ليا اكتر في الاجازه، فطلعت في دماغي فكره وقلت والله طب ما تخليه يقدم معاك الشو يا وائل. وقد كانت صاحبي الجديد اللي انتوا اعتقد كمان كلكم بتحبوه، اللي هيقدم معايا كل الفقرات وهناخد رأيه ونتكلم معاه في المواضيع اللي بنتكلم فيها وكل حاجة بعد كده، هو ده. طبعا انتوا مستغربين مين هو ده، لان انا دلوقتي بوريه للكاميرا عشان في ستوري هتنزل كمان شوية هتعرفوا فيها مين صاحبي الجديد اللي هينضم ليا وينضم لفري واي ومستمعين فري واي، وهيتكلم معانا بعد كده في كل المواضيع وناخد رايه ونشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي. انت معايا في القصه دي صح؟ معايا. هو معلش ما بيتكلمش، ولكن هو معبر جدا، يعني هتلاقوه معانا حاضر بكل الاشكال. عموما كلها دقايق وهتشوفوا ستوري على الانستجرام، انتظروها وان شاء الله الصديق الجديد يعجبكم وكلكم ترحبوا بيه. نطلع فاصل سريع مع الهضبه. الهضبة قرب، ها؟ خدوا بالكم. يلا وشايف قمر ونرجع ونكمل فري واي. يلا جو.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244

0: الساعة دلوقتي 5:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ومساء الخير على كل الناس اللي بعتت مسج، بشكركم جدا. ومساء الخير على الاسم الجديد اللي معايا على الهواء، مش عارف يعني انت اخترت اسم غالي بصراحة، يعني بيقول معاك فيرو احلى فري واي. ومساء الخير، فيرو ده النيك نيم بتاع فارس ابني، فيعني زكي فيرو اخبارك ايه؟ يا ريت برضو نعرف الاسم يا فيرو عشان نبقى عارفين مين معايا. ما تزاولونيش، سايبه في البيت. يسرى بونسوار يا وائل، بونسوار يا يسرى، انتوا عارفين متعلمه بره، معلش يسرى يعني ظروفها كده. سمر فودة بعتها بتقول مين اللي هيكون معاك في البرنامج؟ عبد الله؟ لا مش عبد الله طبعا، اتشرف بعبد الله اكيد، كان بيطلع معايا انتوا عارفين كده ايه على مضض من وقت للتاني، بس لما كان بالليل في برنامج الخليجي، فدلوقتي هو راح الصبح، فللاسف يعني ايه عبد الله ما بقتش بشوفه كتير، ولكن لا مش عبد الله. بعتها بتقول طب اي اي ولا ايه؟ لا مش اي اي خالص، شخصيه حقيقيه 100% وحاضره معايا هنا في الاستوديو ومن زمان كلنا عارفينها، يعني مش هتغلبوا فيها كتير، يعني بمجرد ما تعرفوه كده وتشوفوه يطل عليكم، بس عارفين اسمه على طول. دقايق معلش استحملوني، وهيكون الستوري موجودة على حسابنا على الانستجرام عشان تعرفوا مين اللي هيقدم معايا الشو من هنا ورايح، وهناخد رأيه في كل الأغاني والكلام والمواضيع والمسابقات، وهيبقى كل حاجة معانا فيها أول بأول. طيب حد بيقول بعد، بيقول انت وائل جبت سيري كل حاجة إلا شريك كاسيت، شريك كاسيت راح فين؟ لا شريك كاسيت يا احنا نقدر، شريك كاسيت ده الاساس يعني، يا سلام. تعال ولا تزعل اهو، يلا نقدر ده الا شريك كاسيت، يلا ده بديبه. خد بالك ابراهيم، عشان ايه في ناس كتير بتحب الاغنيه دي.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعاها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
5: شخصيات غريبة، مخيفة، غامضة ومرعبة، استعدوا للقائها مباشرة في موشن جيت دبي. لا تفوتوا The Addams Family Musical، العرض الحي الاستثنائي المليء بالموسيقى والكوميديا والمفاجآت المرعبة. ثم انطلقوا في مغامرات هوليوود المشوقة مع ألعاب مستوحاة من شريك، كونغ فو باندا وهاو تو ترين يور دراجون وغيرها. فعالية فريت نايت في دبي موشن جيت دبي باركس اند ريزورتس من 7 أكتوبر، احجزوا الآن.
6: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارة الشارقة هي 33 درجة مئوية.
2: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، مفيش
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: الزلال. عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
5: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. طالب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلا لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا. تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر. امتنعت روسيا اليوم عن تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق من هذا النوع. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99 الموسيقى أولا. يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية، استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية, ولسه معاكم وائل عصام, ومكملين تحذيراتكم تحديدا أكتر على موضوع مين صديقي الجديد اللي هو هيقدم معايا بعد كده الشو من هنا ورايح, وهناخد رأيه في كل المواضيع اللي جاية وكل الأغاني, وهيحضر كل المكالمات وهيسمع كل حاجة بس مش هيشارك, ودي جديدة وغريبة مش هيشارك. تخيلوا هيحضر معايا الشو وهيكون معايا كل يوم وهيسمع الأغاني والمواضيع والمكالمات ولكن مش هيشارك خالص. يمكن ده هيحيركم أكتر لأنه جالي شوية تخمينات بعيدة تماما عن أرض الواقع, يعني في حد وصل بيه الموضوع إن هو خمن إن رافت اللي هيقدم لا مش رافت والله, يا ريت يعني رافت ربنا يديه الصحة ويمسيه بالخير, ولكن لا مش رافت. يعني أنا عارف إنه لسه في حتة إنه إيه نفسكم تشوفونا تاني مع بعض, ولكن يعني إيه لا مش التخمين الصح يا دينا. يسرى بشكرك جدا على رسالتك والحمد لله أنا مبسوطة عشان دباديبه. وعد بعتة بتقول مساء الخير أبو الويل, وحشتنا وحشتنا وحشتنا, منور استوديو العربية 99, بشكرك جدا يا وعد, ربنا يخليك يا رب, منور بيكو وبكل المستمعين الجمال. طيب أنا كنت هنزل بصراحة الستوري بس انتوا حمستوني ان انا كريم, لا مش كريم, كريم الصبح, الصفاء دلوقتي بعتة بتقول كريم. جماعة اطلعوا out of the box, ها اطلعوا برا. بص اقولك على حاجة, اطلعوا برا الـ ARN كلها, مش قصدي حاجة يعني انا قصدي تخميناتكو تطلع برا نطاق الـ ARN, مش حد في الاريبيان راديو نتورك كلها, ومش حد في تيم العربية 99 كلها خالص, ولا في تيم الخليجية, عشان برضو في حد كان ايه خمن ان هو عبد الله, عشان عبد الله كان ساعات كده بيطلع معايا لينكات لما كان بيقدم بالليل. لا مش عبد, ومش ياسمين, اطلعوا اطلعوا اطلعوا اوت اوف ذا بوكس, وريني الخيال. يعني انا بصراحه كنت هنزل لكم الستوري دلوقتي, انتوا حمستوني ان انا استنى شويه او استنى شويتين. عايز تخميناتكم مين الصديق اللي انا اتكلمت عنه وهو اتصور معايا, وهنزل الستوري كمان شويه, ولكن انا عايز اشوف خيالكم واصل لفين. لا كده خيال هيودينا كلنا في ده. صفاء بعتها بتقول لي زوجتك, لا لا لا مش للدرجات يا جماعة. لا خالص خالص يا صفاء, لا يعني عندها المكفية الحمد لله. شكرا لك يا صفاء على تخميناتك الجميلة, ها عايزين نروح الله يرضى عليك. يسرى بعتها أنا طب انت شخصيا يعني ازاي انت وانت مش عارفة, يعني انت شخصيا مش عارفة يعني ازاي الموضوع. لا طبعا دي احلامك يا يسرى. لا اتشرف بيكي طبعا اكيد, ولكن مش انت يا يسرى, اكيد لو كان انت كنت هقولك اكيد. طيب تعالوا بقى نشوف التخمينات, ما شاء الله عماله بتيجي هو انا على الهوا. سيما شات جي بي تي, لا لا لا كليشيه قوي, حركات قديمه, لا لا لا شات جي بي تي خالص. ام بي 3, ايه دخل ام بي 3 في الموضوع مش فاهم. يلا ما علينا, جهاز جديد اي اي, لا خالص مش اي اي برضه. روبوت او اي اي, كل الناس رايحة اي اي, لا مش اي اي ومش روبوت. هو اقولك على حاجة يا ندى, لا استني صراحة صراحة, هو مش اي اي بس انت قربتي في الحتة التانية شوية شوية. هيكون معاك مها الخليلي اي اي؟ لا خالص مها الخليلي, انت عشان بعت الاي اي بعد مها الخليلي. ما دايما بقولكم ما تبعتوش عربي وانجليزي بيتلخبطوا مع بعض, وانا اللي بعد الوصف اجمع ووصل على هوا. لا مش يا مها اي اي خالص. روبوت قربته يعني, ها يعني في حتة كده ممكن تكون صح في اللي انتوا قلتوه, ولكن بروديوسر جديد, لا مش بروديوسر جديد والله, يا ريت يشيل عني كتير, نتمنى هذا قريبا ان شاء الله. طيب هستنى تخميناتكم على 404 او من الابليكيشن او الواتساب, والحد كده ما تخمنوا تعالوا نسمع ايه.

0: قبل لا تشغل سيارتك تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: 10% أكثر على غداء العمل،
3: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
2: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
3: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
4: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dai.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: حان الوقت. دبي باركس اند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الافلام، اثاره كره القدم، متعه العائله والوجهات الترفيهيه وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش اجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكره في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي باسعار مناسبه في عالم ريفرلاند وليجولاند. انه المكان الامثل لعطله منتصف الفصل. دبي باركس اند ريزورتس، احجز الان.
2: العربية 99،
3: العربية 99،
2: الموسيقى أولاً.

راجعين ومكملين مع بعض في واي ومكملين مع التخمينات. التخمينات لسه مكملة. صفاء بعتها بتقول ياسمينة الروبوت. لا مش ياسمينة الروبوت خالص برضو. لا هو انتوا قربتوا من موضوع الروبوت بس يعني مش ياسمينة لا خالص. خالد بقى بيقول شات جي بي تي برضو. لا مش شات جي بي تي. وقلنا مش شات جي بي تي يعني لا. تعالوا يمين شوية شمال يعني عارفين. سلمى بعتها بتقول مساء الفل يا وائل نورت الإذاعة. ربنا يخليك يا سلمى بشكرك جدا. الموضوع بقى لسه فتحة وبعتها كده ايموجي بحلقة عنيها. الموضوع يا سلمى ان انا في الساعة الاولى قلت من هنا ورايح انا مش هقدم فري واي لوحدي. فري واي انضم ليا واحد جديد صديق جديد وفي نفس الوقت هو قديم معايا انا من زمان ولكن جديد في الشو. هينضم لينا ويسمع مواضيعنا واللي بنتكلم فيه كله والمسابقات والمكالمات وكل حاجة ولكن عالساكت. مش هيشارك ولكن هيبقى برضو يعني وجوده مهم في الموضوع. فقلت لكم حذروا مين هو الشخص الجديد وقلت لكم اطلعوا برا يعني الناس اللي حوالينا اللي هو يعني ايه مش اي حد في العربية 99 عشان تريحوا دماغكم. مش اي حد من تيم العربية 99 خالص. قلت لكم اطلعوا out of the box. فهو ده السؤال. حاول تخمني يا سلمى وبعتي لي على 404. احمد يوسف بعب برضو بيقول ممكن السؤال مره تانية. هو ده السؤال واتمنى تكون سمعته يا احمد. اشرف حمد الله على السلامه. ربنا يخليك يا اشرف بشكرك جدا. طيب تعالوا بقى دلوقتي نروح مع شريك كاسه كده الحته اول مره نتكلم فيها شويه من ساعه ما بدانا مع بعض فري واي. هكلمكم عن فنان من طراز خاص جدا. الفنان ده ليه يعني لون مميز قوي وكان سبب في شهرة ناس كتير بالأغاني بتاعته لما غنوا الأغاني بتاعته لأن هو ليه لون خاص ليه لون مميز جدا وطور اللون الأساسي بتاعه. وفي ناس نقدر نقول انضمت للمدرسة دي وهنقول مين الناس اللي انضمت للمدرسة بتاعته لأن مدرسته فعلا مميزة قوي. بكلمكم عن المغني والملحن وعازف العود أحمد منيب. أحمد منيب يعني أعتقد لما قلت اسمه في ناس كتيرة جدا عارفاه وفي ناس مش عارفاه. أنا هقول لكم مين هو أحمد منيب. أحمد منيب هو أحد رواد لم يكن الرائد الأكبر في الفن الجنوبي في مصر وتحديدا النوبي. يعني هو أخذ الموسيقى النوبي وطورها مع الأرتام الشرقية والألحان الشرقية وعمل ميكس ما بينهم غريب جدا وفريد من نوعه وخلى الناس لأول مرة برا النوبة تسمع أغاني النوبة. لأن اللي ما يعرفش أهل النوبة ليهم لهجة مختلفة تماما عن كل أنحاء جمهورية مصر العربية. يعني أهل النوبة ما يفهمهمش غير أهل النوبة يعني للدرجات دي يعني. يعني بجد الكلام النوبي ملوش أي علاقة بالمصري. لا يمكن تطلع كلمة نقدر نقول شبه ولا ليه علاقة بالصعيد ولا يعني ليهم هم لهجة مختلفة تماما. فإن هو يطلع الفن النوبي ويوصل لكل أنحاء مصر ومش بس مصر كمان لكل أنحاء الوطن العربي عن طريق نجوم في الغنى زي في وقتها كنا بنتكلم مثلا على حميد الشاعري علاء عبد الخالق. وطبعا اللي طلع من تحت عباية أحمد منيب وكان متميز جدا ولا زال متميز جدا ولكن عمل من الفن بتاعه لون خاص به هو. يعني ما نقدرش نقول أنه هو قلد أحمد منيب ولكن هو طالع من المدرسة بتاعته. هو الكينج محمد منير. محمد منير طبعا عارفين أنه هو غنى برضو أغاني باللهجة النوبية مش كتير ولكن في من ضمنها أغاني معروفة جدا باللهجة المصرية العادية من ألحان أحمد منيب زي مثلا أغنية شجر الليمون لمحمد منير من ألحان أحمد منيب. أغاني كتير قوي من ضمن الأغاني دي الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي. الأغنية دي أحمد منيب غناها بنفسه وعايز أقول لكم إن أي أغنية بيغنيها أحمد منيب بنفسه بيعمل لها لون وإحساس وطابع مختلف خالص غير أي مطرب بيغني له نفس الأغنية. يعني تسمع نفس الأغنية من أحمد منيب حاجة حلوة جدا وتسمعها من مطرب تاني حاجة حلوة جدا ولكن ليها طعم تاني خالص.
هنسمع دلوقتي واحدة من أشهر أغاني أحمد منيب اللي غناها مين بقى؟ تعالوا نسمع ونشوف. الأغنية اسمها الحب بحر ملوش آخر، أحمد منيب غناها بصوته، ولكن دلوقتي هنسمعها بصوت علاء عبد الخالق.

حسين، الموسيقى أولا. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

طيب لحد بقى ما تكملوا كده التخمينات بتاعتكم، تعالوا اقول لكم على حاجه بتحصل معانا كل ويك اند، كل ويك اند، وبالذات الناس اللي عندهم فاميلي او عندهم اولاد بيحتاروا بقى كل ويك اند حيره. هنروح فين؟ هنخرج فين؟ هنخرج القطافيل فين؟ الولاد فين؟ العيله هنعمل ايه؟ خلاص الموسم ده عندنا ليكم الحل. في باقات اسمها باقات ميجا، في ميجا الذهبية وباقات ميجا الفضية من القرية العالمية. عايز اقول لكم الانبساط هيبقى دبل، لان انتوا هتستمتعوا باجواء القرية العالمية وفوقها تجارب ومغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. اتنين اذكرت هين. والله اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه واللي يناسبكم من البطاقات الموسمية لتلات شهور او تذاكر ليوم واحد عشان تخشوا منتزهين من المنتزهات اللي انا لسه قايل لكم عليها دلوقتي. ميجا الذهبية ب 4990 درهم وميجا الفضية ب 3490 درهم، ما تفوتوهاش واحجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي عن طريق حاجتين ملهمش تالت، موقع كوكاكولا ارينا او من دبي باركس اند ريزورتس، وكمان ممكن من القرية العالمية، هي دي المنافذ الوحيدة اللي ممكن تشتروا منها الباقات دي. كملوا بقى، كملوا التخمينات يلا. رسائل 404 او من الابليكيشن.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
3: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: الحبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة.
3: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي، حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاته.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بالهول. اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية، وذلك بحضور

0: السمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها بحضور معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة ومعالي سميرة مرشد الرميثي الأمين العام وقادة الفرق في الهيئة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة جراء حادث التصادم على طريق بورسا أزمير غرب البلاد والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللجمهورية التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. طلب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلا لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل أقروا قرابة 1600 بند جديد للعقوبات مستهدفين المجمع الصناعي العسكري الروسي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ولسه معاكم وائل عصام. في حد بقى بيقول فين شريك كاسيت يا وائل؟ شريك كاسيت ده احنا لعبنا اغنيتين شريك كاسيت، الساعه الاولى لعبنا، الساعه الثانيه لعبنا اغنيه لاحمد منيب بس بصوت علاء عبد الخالق. يعني عملت لينك كامل على الموضوع يا راجل، يعني في حدوته كبيره حصلت. شكلك ركبت متاخر، يعني داخل معانا من طنطا، فما تقلقش ما فيش مشاكل، الساعه دي برضو هيكون فيها فري واي. ومكملين تخميناتكم على الصديق الجديد اللي قلت لكم هينضم لينا في فري واي، هيشارك في كل مواضيعنا ويسمعها ويسمع المكالمات ويحضر المسابقات والجوائز واعلان الرابحين، ولكن مش هيتكلم. حد جديد هيكون معاه في الشو ولكن مش هيتكلم، دي جديدة بقى في حد ذاتها. مين هو بقى؟ ابعتولي على 404 او من خلال الابليكيشن ابعتولي تخميناتكم، وخلاص يعني خلال دقايق بسيطة ها خلاص بقى انا عارف ان انتوا ايه، خمنتوا كتير، وزي ما بيقولوا كده عندنا في مصر ايه ولا بلاش احنا بنقول عندنا ايه غلب كذا، يعني بس يعني حاسسها مش لطيفة تتقال على الهواء، ولكن هو عادي يعني أحد الحيوانات الموجودة في الطبيعة، الحمار، فيعني بيقول غلب حماركم، يعني اللي هو إيه خلاص الواحد غلب من التفكير يعني، أوكي؟ أديني قلتها. المهم فلو يعني الموضوع صعب هتعرفوه خلاص في الدقايق اللي جاية، ولكن حاولوا تخمنوا. أشرف بقى بيقول جيميناي. لا بص، لا جيميناي ولا شات جي بي تي، ملناش دعوة بالشركات الكبيرة دي، الله يرضى عليكم ما توقعوناش معاهم، ومش حد من تيم العربية كله. مين بقى؟ هو ده المفروض تخمنوه وصحصحوا معايا عشان اللي جاي حلو قوي ان شاء الله في فري واي، ومعانا تحديدا يوم الاربع في مفاجأة قوية هنقولها ان شاء الله، خلينا اقولها لكم بكرة وحافظ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئن إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

طيب في خبر مهم جدا لازم نقوله النهاردة في فري واي عن حالة الطقس، لأن الدولة هيكون الطقس فيها مميز جدا ومختلف جدا لحد يوم 16 أكتوبر. حسب تصريحات الوطن للأرصاد هيكون في فرصة كبيرة جدا لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية والجنوبية من الدولة، وهيكون كمان ممكن تمتد لبعض المناطق الداخلية. خلال الفترة دي من النهاردة لحد يوم الجمعة 16 أكتوبر، يعني لحد آخر الأسبوع، هيكون فيه هطول أمطار خفيفة لمتوسطة وممكن تكون غزيرة أحيانا في بعض الأماكن، بالإضافة لرياح مثيرة للغبار. كمان شفنا حتى على السوشيال ميديا في بعض الأماكن ما شاء الله يعني نزل فيها البرد، فيعني توقعوا جدا أن الطقس شوية يكون متقلب خلال الأسبوع ده، فنعمل حسابنا بقدر الإمكان، وإن شاء الله لو في أمطار تكون أمطار الخير والبركة على كل أنحاء الدولة.

0: إذا كانت شركتك مرخصة لدى راكز، يمكنك الآن فتح حساب أعمال رقميا مع راك بانك خلال 60 دقيقة فقط، والحصول على 1000 درهم استرداد نقدي وإعفاء من شرط الحد الأدنى للرصيد لمدة عام. زر rakbank.ee، تطبق الشروط والأحكام.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
5: اجمل

وانا في الاجازه طبعا كان في حاجات كتيره جدا بتحصل على السوشيال ميديا، ولكن من ضمنها حاجه فنيه حاصل فيها لبس وحبيت ان انا اوضحها بصراحه. في اغنيه نزلت، الاغنيه دي اسمها اسامحك ليه. الكل والاغلبيه، خلينا نقول الاغلبيه مش الكل، نسب الاغنيه دي ان اوبا اسمع بقى اغنيه شيرين الجديده، والاغنيه مش لشيرين خالص. الاغنيه حتى صاحبتها طلعت قالت انا مبسوطه يعني ان دوت بيحصل، ولكن يا جماعه دي اغنيتي انا. الاغنيه لمطربه جديده اسمها ساره محجوب. ساره محجوب يعني نقدر نقول ايه ترند الفتره الاخيره على السوشيال ميديا وتحديدا على التيك توك، علشان الاغاني اللي بتنزلها بصوتها سواء لاغاني خاصه بيها او لمطربين تانيين. ما فيش شك، اسمحوا لي اقول رايي يعني كواحد درس موسيقى، ما فيش شك ان في ملامح كتير من صوتها، واضح ان هي متاثره بمدرسه شيرين، ولكن ده ما يمنعش ان هي فنانه صوتها حلو واحساسها حلو وعاملة شوية أغاني حلوة في الفترة الأخيرة. عموما مش هطول عليكم أكتر من كده، حبيب بس أوضح أن الأغنية دي مش أغنية شيرين الجديدة، ولكن أغنية لمطربة جديدة اسمها سارة محجوب. الأغنية مرة تانية اسمها أسامحك ليه، تعالوا بقى نسمعها كلها. يلا بينا، يلا بينا.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
2: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
3: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

طيب قبل ما نختم مع بعض النهارده فري واي، حابب اشكركم جدا جدا جدا كالعاده، واقول لكم دلوقتي خلاص على حسابنا على الانستجرام العربيه 99 اف ام في ستوري، وكمان على حساب الشخص اللي هو وائل دوت عصام اندرسكور هتلاقوا في ستوري. الستوري دي بتوضح جدا جدا جدا مين هو، مش هقول بقى صديقي، هقول صديقنا، خلاص بقى صاحبنا كلنا دلوقتي اللي هينضم لينا ان شاء الله في فري واي في الايام اللي جايه، عشان ما تفكروش بقى مين هو اكتر من كده. وبكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8 بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لذا جرين بلانت واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم. حمدان بن محمد أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين. الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم بنمو

0: قدره 28 فارد 3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.41 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2027. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير: التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بلهول، ويضم المجلس في عضويته كل من عوض حاضر المهيري نائبا للرئيس وتميم محمد المهيري ودكتور رياض محمد بلهول وسيف عبيد المنصوري وفيصل محمد العوضي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن غرف دبي تقود أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال الصين في مدينة تشنغن في 14 من أكتوبر الجاري. وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن الصين كانت تحتل عام 1990، أشار إلى أنها كانت تحتل بالعام 1990 المرتبة السادسة بين شركاء دبي التجاريين بتجارة غير نفطية بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم، فيما وصلت هذه القيمة في عام 2025 إلى 363.5 مليار درهم بنمو بلغ 172 ضعفا خلال 35 عاما، لتتصدر الصين اليوم قائمة شركاء دبي التجاريين العالميين. وقال سموه من طريق الحرير إلى آفاق الذكاء الاصطناعي تتجدد جسور التعاون بين دبي والصين، شراكة ترسخها الثقة والطموح وتدفعها رؤيتنا المشتركة لصناعة الفرص وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال، ثقافة مؤسسية ونهجا في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما يتحقق تتحقق على أرض الواقع، وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
0: تنعقد في دبي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، يوم غد 13 من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تونيوس.
2: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسمو وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لأعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، وأعربت الوزارة عن تمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.

الرياض قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
5: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
6: وانت بنزين؟
7: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
8: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
7: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
8: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
9: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
7: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
9: وكتلك مش ناوي على حاجة،
8: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
7: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
8: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
7: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبو ظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 من أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه يو اف سي 333 يوم السبت 24 من أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ie.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة فاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم. حمدان بن محمد أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين. الإمارات تدين بشدة استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات 2027-2029. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات وصلت إلى 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90

0: فارز 1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير: التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره. ونستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بالهول. ويضم المجلس في عضويته كل من عوض حاضر المهيري نائبا للرئيس وتميم محمد المهيري ودكتور رياض محمد بالهول وسيف عبيد المنصوري وفيصل محمد العوضي إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن غرف دبي تقود أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال الصين في مدينة شنغن في 14 أكتوبر الجاري. وأشار سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إلى أن الصين كانت تحتل بالعام 1990 المرتبة السادسة بين شركاء دبي التجاريين بتجارة غير نفطية بلغت قيمتها 2.1 مليار درهم، فيما وصلت هذه القيمة في العام 2025 إلى 363.5 مليار درهم بنمو بلغ 172 ضعفا خلال عام 2035 عاما، لتتصدر الصين اليوم قائمة شركاء دبي التجاريين عالميا. فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي تقديرا لما حققته من نتائج ملموسة في تسريع الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين في قطاعات الطرق والمواصلات وتبنيها فلسفة دبي الأفعال ثقافة مؤسسية ونهجا في العمل. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
1: فوز هيئة الطرق والمواصلات جائزة دبي الأفعال هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الهيئة، وثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي أرست نموذجا عالميا في العمل الحكومي يقوم على الطموح الاستثنائي وسرعة الإنجاز وجودة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس. تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموحات تقاس بما تحقق على أرض الواقع، وأن الريادة تصنعها المؤسسات القادرة على تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع نوعية تسبق احتياجات المدينة وتواكب تطلعات المجتمع. جائزة دبي الأفعال تجسد فلسفة سموه التي تختصرها مقولة: نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، وهي فلسفة ترجمناها في الهيئة إلى نهج مؤسسي يقوم على التخطيط الاستباقي وسرعة اتخاذ القرار.
0: تنعقد فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة يوم غد 13 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تونيوس.
2: يشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة من منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهج مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام الاستخدام يوجه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة. ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتعميق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت الإمارات بأشد العبارات استمرار هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تسببت في إصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: John.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
3: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: فينا
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemistwarehouse.ae توفير كبير كل يوم.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: صمت بلا صورة.
1: يحمل شهر أكتوبر في مكتبة محمد بن راشد برنامجا يجمع التراث والأدب والإبداع. نحتفي باليوم العالمي للترجمة بجلسة عن الترجمة السمعية البصرية، ثم نعود إلى الأندلس مع الباحثة أديبة روميرو في جلسة عن مخطوطاتها.
2: أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 40 فعالية خلال شهر أكتوبر ضمن فعاليات شهر الصحة النفسية، وتتضمن الفعاليات ورش عمل ومحاضرات وأنشطة رياضية وفنية إلى جانب المؤتمر الدولي للصحة النفسية.
3: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 24 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة معالي طلال حميد بالهول. اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم على استراتيجية الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي وأهدافها وخططها المستقبلية، وذلك بحضور سمو الشيخ مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها بحضور معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة ومعالي سميرة مرشد الرميثي الأمين العام وقادة الفرق في الهيئة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة جراء حادث التصادم على طريق بورسا إزمير غرب البلاد والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللجمهورية التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. طالب سوريون بالكشف عن مصير نحو 37 معتقلا لدى القوات الإسرائيلية خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية وإطلاق النار في مناطق بجنوب سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يومان فقط قبل أن ينطلق الموسم 31 للقرية العالمية. استعدوا لتجربة لا تنسى في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء الساعة 6 مساءً.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
3: وانت بنزين؟
4: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
5: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
4: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
6: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
4: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: جبتوا بنزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: العربية 99
1: الموسيقى أولا.